شرقت شرقت شرقت شرقت شرقت شرق قطع وجرميتي ترقيع شرقت شرقت شرقت شرقت الباط وانا قطعت هوان الرقعة شرقت شرقت شرقت شرقت